واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود.